0: لاستم كفافي.
1: أنديفني مالاغاس راي نو مالاغاس ريني سنجيسيني ريفن بامتيني بريريري كيفو كاسكاس تيم تين تسون تين مالاغاس ديرن دوسي ديرن يانغان فيج مناكاوي ونطوكتان سميس رايم تين مالاغاس تسون وزانا كنياف أتاني نطفوني رسين زيبا مانغم تين مالاغاس إيج مناكاوي نرو مانغاس ياسي سيين نيما مال ريو مالاغاس ياوان بوفات تنياف ليلة سنفافان رامتين جاس زيم رسكام رسنين يجول نامبان تين نيفوين وطون لازن فما مينا تاي زات تين لازن زين زفان سيينة سيطور إنن توين أول سيأول ويا مامال ريفا تسواس دي هون هون سيسان تين مالاغاس نيان روا فينغامب أوكو تيلين شولا زينة تسوطة تسيافين تين جاس دي أندو نياز تسليفن نيفايني أندي نتومني أندفني
0: شوطة تومبك لا شوطة تومبك فاف.